0: والله ما شيء كنت انا عارفه فعلا.
1: 7-3-4 جورج في ستاشتك. Okay, thank you. Contact 2033.